سغمر سغمر نانا وريت قل الغيب يا نانا كاتي راوت في الكيف ورهيم بلا نانا كاتي راوت في الجزائر تاكسو فلس تقرغينا نانا ما كادوزك تنستغمر.

سغمر سغمر نانا وريت قل الغيبيا نانا كاتي راوت في الجوج ورهيم بلا نانا كاتي راوت الدزير تاكسو فرنس تقرغينا نانا ما كدوزك تنستغمر.